0: غير
1: أهوم
2: اشتقنا للبيت
3: وطني مان
0: همارا كري
4: نشتم فيه
5: من بيريا خاني خقري مايا كوجا
0: كر
6: كولو
1: نينوب
0: مي فاميليا مو فيلو